لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: جنب حداك الليل والنشمة
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرح
1: وكمان هيك
4: زمان

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: البحر في فرنسا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. أنهى الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وكانت الضربات تجددت في الخليج بالأمس بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، في حين أكدت الولايات المتحدة أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مفتوحا. ومنذ قليل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية. والجمهورية الإسلامية نددت بشدة بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة. نجوى بن مبارك.
3: الضربات الأمريكية تجددت على أهداف داخل إيران بالتزامن مع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، بينما أكدت واشنطن أن الممر البحري لا يزال مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وسائل إعلام إيرانية أفادت بتعرض جزيرتي قشم وفارور إلى جانب مناطق في بندر عباس وسيريك وجاسك لغارات جوية، فيما أعلن الجيش الأمريكي استهداف نحو 140 هدفا داخل إيران في ثالث موجة من الهجمات خلال أسبوع. كما أعلنت الكويت تعرض 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية لهجمات أسفرت عن أضرار وإصابة أحد العاملين. وفيما تؤكد إيران أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن حاليا، تشدد الولايات المتحدة على أن حركة الملاحة مستمرة وأن قواتها تواصل تأمين حرية العبور في الممر المائي. في المقابل نددت إيران بالضربات الأمريكية، معتبرة أنها تقوض الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتهدد الأمن الإقليمي، فيما قالت واشنطن إن عملياتها تستهدف حماية الملاحة الدولية والرد على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية.
2: وسلطنة عمان استدعت بالأمس السفير الإيراني عقب تعرض أراضيها لهجوم، وسلمته احتجاجا رسميا نادرا تتهم فيه طهران باستهداف أراضيها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية. وقد لعبت سلطنة عمان دورا في التخفيف من حدة التصعيد في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، وقد زارها يوم السبت الماضي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سعيا لتوحيد المواقف حول المضيق. وعقب الضربات الأمريكية على إيران، طهران قامت باستهداف في دول خليجية من بينها سلطنة عمان. فهل يعني هذا فشل المحادثات بين مسقط وطهران حول مضيق هرمز؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكان يتحدث لليالي بشارة.
4: موقف العماني يطرح علامات استفهام مهمة بالنسبة لإيران، لأن إيران في البداية كانت تعول على حرية تصرف الدول المشاطئة للمضيق في إدارته وتشاركها فيه سلطنة عمان. العلاقات الإيرانية العمانية تتسم بدرجة عالية من الدفء، وتظن إيران أن بمقدورها التنسيق مع عمان في هذا المضمار. تعرضت عمان لتهديدات أمريكية مباشرة حينما قال الرئيس الأمريكي سوف يذوقون الويلات إذا ما تجاوبوا مع إيران في مسألة التنسيق لإدارة المضيق وفرض واقع جديد. ويبدو أن عمان أخذت هذه التهديدات مأخذ الجد، فتراجعت خطوات إلى الوراء، ومن ثم لم تتجاوب عمان مع الدعوات الإيرانية فيما يخص فرض وضع خاص في المضيق. لذلك نجدها تتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحتى الدول الأوروبية والنيتو في مسألة إيجاد ممر جنوبي آمن كمسار آمن لمرور السفن بعيدا عن المسار الأوسط الدولي الملغوم أو المسار الإيراني الشمالي قبالة السواحل الإيرانية.
2: بشير عبد الفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. والتوترات الميدانية في الساعات الماضية جعلت أسعار النفط تقفز لأكثر من 3% وسط ضربات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط. في لبنان، مباحثات أجراها الوفد العسكري الأمريكي لبحث آليات انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوبا ونشر الجيش قبيل مفاوضات روما اليوم، كما ينقل من بيروت مراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
0: يفترض أن تنطلق غدا الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما على مستوى السياسي، لا يشارك فيها العسكريون في إطار ما نص عليه الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وهو تأليف لجان فنية للمضي في تنفيذه. اجتماع غدا يتزامن مع سجال الدائر في بيروت حيال المناطق التجريبية التي أطلقه وفد عسكري أمريكي قبل يومين، وناقش خرائط المناطق التجريبية مع ضباط من الجيش اللبناني على أن يباشر التطبيق قبل موعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن في 21 تموز، من دون أن تظهر حتى الآن على الأقل أي مؤشرات حسية إلى جدية التزام إسرائيل إياها، سواء بانسحابها من بلدات محتلة أو السماح بانتشار الجيش اللبناني في البلدات غير المحتلة. ومع أن الانشغال بالمناطق التجريبية منفصل عن مفاوضات روما، إلا أن تعثرها سينعكس على ما سيناقش هناك، خصوصا وأن إسرائيل تضع العقبة الرئيسية في وجه انسحابها من جنوب لبنان، وهو تجريد حزب الله من سلاحه أولا، فيما يرفضه لبنان بالقوة ويصر على أولوية برمجة انسحاب القوات الإسرائيلية. الأولى نصيف بيروت مونتي كارلو دولية.
2: في غزة أعلن الدفاع المدني مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة وإطلاق نار. تجري إسرائيل انتخاباتها العامة في 27 من تشرين الأول أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون وفق ما أعلن البرلمان في تصويت يعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ اندلاع حرب غزة، وتنتهي الولاية الحالية للكنيست في 17 من تموز يوليو، ما يتيح للائتلاف الحاكم إكمال ولايته الممتدة لأربع سنوات، وهو ما لم يتحقق منذ عقود. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. سميرة والنبي.
5: تفتح زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي إلى واشنطن فرصة لإعادة ضبط مسار العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والانتقال من التركيز التقليدي على قضايا الأمن والصراعات إلى بناء شراكة أوسع تقوم على التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي. ويأمل رئيس الحكومة العراقية خلال زيارته التي تستمر أسبوعا أن يجذب استثمارات أمريكية جديدة إلى العراق الذي يحتاج إلى تعزيز اقتصاده، خاصة بعد الخسائر الكبيرة في الإيرادات الناجمة عن توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إبان حرب الشرق الأوسط. ومن المرتقب أن يوقع الطرفان اتفاقات عدة، منها إنشاء صندوق يودع فيه العراق 500,000 برميل من النفط يوميا مقابل تعزيز إمداداته بالكهرباء. ويرى قادة عراقيون أن بلادهم ليست ساحة للصراعات بين القوى الإقليمية والدولية، وأن هدفها إقامة علاقات بناءة مع مختلف الشركاء، مع الحفاظ على حرية اتخاذ القرارات الداخلية والدبلوماسية وفقا للمصالح الوطنية العراقية.
2: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الملفات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الراهنة. بدأت في دمشق أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في خطوة تعد الأبرز منذ سقوط حكم عائلة الأسد ووصول الشرع إلى السلطة نهاية 2024، وينتظر أن يتولى المجلس مهمة صياغة الدستور الجديد يقود البلاد نحو انتقال ديمقراطي بعد عقود من حكم الحزب الواحد، وسط جدل واسع حول آلية تشكيله وتمثيله. حازم حماد.
6: تفتتح سوريا فصلا سياسيا جديدا مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي، الهيئة التي يعول عليها في رسم ملامح المرحلة المقبلة وفق الإعلان الدستوري الذي حدد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات. الجلسة الأولى شهدت أداء القسم لمائتين وستة أعضاء مع غياب ممثلي السويداء ونائب متوفى، فيما تولى العضو الأكبر سنا رئاسة الجلسة إلى حين انتخاب هيئة المكتب. ويأتي تشكيل المجلس بعد سلسلة قرارات اتخذها اتجاه الشرع منذ وصوله إلى دمشق، شملت حل البرلمان السابق ووضع آلية لاختيار 210 أعضاء منحته صلاحية تعيين ثلثهم، ما أثار انتقادات حقوقية تتعلق بغياب الانتخابات المباشرة وضعف تمثيل النساء. وفي كلمته دعا الشرع النواب إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون، معتبرا أن البلاد تكتب تاريخا جديدا. المجلس بولاية عربية 30 شهرا قابلة للتجديد سيبدأ بمهام واسعة تشمل التشريع، المصادقة على المعاهدات وإقرار الموازنة، ما يجعله حجر الأساس في مسار الانتقال السياسي.
2: شيعت قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفاته المنية صباح أمس عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أدت جموع المصلين الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. نجوى بن مبارك.
3: الديوان الأميري القطري أعلن الحداد العام في البلاد على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من اليوم. وتوالت رسائل التعزية من مختلف أنحاء العالم عقب إعلان نبأ وفاته، بما في ذلك من قادة دول الخليج ومصر وسوريا ولبنان والأردن وتركيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث. أصدرت حكومة طالبان الأفغانية وحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بيانات نعت فيها الأمير الراحل، وكذلك فعل الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان. ويعد الشيخ حمد بن خليفة الثاني من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمسيرة بناء قطر الحديثة، إذ شهد عهده إصدار الدستور الدائم للبلاد وإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إجراء تعديل وزاري كبير، مقترحا استبدال رئيسة الوزراء ورؤساء بعض أجهزة إنفاذ القانون. ميدانيا قتل 4 أشخاص في أوكرانيا جراء ضربات ليلية شنتها روسيا بمسيرات وصواريخ، في حين قتل 5 أشخاص بضربات أوكرانية على روسيا ومناطق أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي، وفق ما أعلنت السلطات. هنا في فرنسا أعلنت حالة التأهب المناخية القصوى لأكثر من ثلث سكان البلاد بسبب موجة الحر الشديدة التي أثارت مخاوف من انتشار حرائق الغابات. منيا بالعافية.
7: تشهد فرنسا موجة حر استثنائية دفعت السلطات إلى إعلان أعلى درجات التأهب في 37 مقاطعة، ما وضع نحو 26 مليون شخص تحت الإنذار الأحمر. وقد حذرت السلطات من استمرار موجة الحر إلى منتصف الأسبوع المقبل، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق. ارتفاع درجات الحرارة تزامن مع اتساع حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 25 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية، فيما أوقفت الشرطة 32 شخصا بشبهة الضلوع في إضرام الحرائق. وقد ألقت موجة الحر بظلالها على الحياة العامة في البلاد، حيث قدمت مواعيد إغلاق معالم سياحية بارزة كبرج إيفل، وألغيت حفلات رجال الإطفاء التقليدية وعروض الألعاب النارية الخاصة بالعيد الوطني. كما تأثرت حركة النقل بإلغاء بعض رحلات القطارات خلال ساعات الذروة الحرارية.
2: أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب إسبانيا أن حاصلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، طهران تعلن أن مضيق هرمز يبقى مقفلا، واشنطن تؤكد أنه مفتوح، وسعر النفط يقفز في ظل التوترات في المضيق. رئيس الوزراء العراقي يبدأ اليوم زيارة إلى واشنطن. زيلنسكي يعلن عن تعديل وزاري يشمل رئيسة الحكومة. حالة تأهب قصوى لموجة الحر في فرنسا.
8: شكرا لك رولا أبي حيدر.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: كيف ستكون أجواء العواصم الأوروبية رضا اليوم؟
8: نبدأها من هنا من العاصمة الفرنسية باريس رولا. غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل عند منتصف النهار إلى 34 درجة مئوية. في بروكسل تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية. غيوم متفرقة في لندن، درجة حرارة معتدلة تصل إلى 23 درجة مئوية. 29 درجة مئوية في برلين. في روما سماء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية. وفي مدريد الجو صحو مشمس، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية.
2: وقف التفاوض يكرس جمود الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ما لم تحل عقدة مضيق هرمز.
8: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
9: لم تعد الولايات المتحدة وإيران إلى التفاوض ولا حتى عبر الوسطاء، وهذا يرجح مواصلة التصعيد العسكري لكن مع ضوابط. فكلما استهدفت إيران سفنا تجارية مارة عبر المسار العماني من مضيق هرمز، ستقصف القوات الأمريكية في المنطقة مواقع عسكرية أو بنى تحتية إيرانية، ليرد الحرس الثوري بهجمات على دول الجوار الخليجي كما فعل صباح أمس ضد الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن. غير أن هذا السجال لن يغير المعطيات، فالأزمة تمر بجمود صعب، ولم تتمكن باكستان أو قطر من إحداث أي اختراق لإحياء المساعي الدبلوماسية. وأصبح مؤكدا أن إيران لن تعود إلى التفاوض إلا بعد الاعتراف لها بالسيادة على مضيق هرمز، إلا أن ما تشهده حاليا يتعارض مع هذا الطموح، لأن الولايات المتحدة والدول المعنية تعمل على تعزيز المسار المحاذي لساحل عمان جنوب المضيق، وبالتالي تجنب المسار الإيراني شمال المضيق. ثم أن هناك خبراء يشيرون إلى مسار أوسط يوجد في المياه الدولية لكن يصعب اعتماده حالياً، ولا يمكن ضمان سلامة الملاحة فيه ما دامت إيران مصممة على فرض سيطرتها، حتى أنها ذهبت إلى حد إفساد علاقتها مع سلطنة عمان التي تمسكت بتطبيق القانون الدولي الخاص بالممرات المائية، ولم تجاري إيران في ممارساتها سواء لبسط سلطتها على المضيق أو لفرض رسوم على عبوره. ورغم أن الرئيس دونالد ترامب والقيادة المركزية الأمريكية أكدا أمس أن مضيق هرمز مفتوح وأن إيران لا تسيطر عليه بعد الضربات القاسية التي تعرضت لها ليلا، إلا أن الهيئات والمراكز البحرية المختصة واصلت تقدير مستوى التهديد الأمني بأنه شديد للغاية. وفيما رفضت السعودية استمرار إيران في تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، لفتت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة تكشف إصرارا ممنهجا على تكريس الفوضى وعدم إحلال السلام. استطاعت في ظل وقف إطلاق النار إظهار دول الخليج كمسرح دائم لحرب يعرف متى بدأت ولا يعرف متى تنتهي.
2: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة اللواء اللبنانية عنونت الجنوب بين مطرقة إسرائيل وسندان إيران.
10: تناولت صحيفة اللواء اللبنانية في مقال للكاتب شرب العزار ملف تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب لبنان، معتبرة أن المطالبة بانسحاب إسرائيل واستكمال تنفيذ الاتفاق يجب أن تترافق مع قيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها الكاملة، وفي مقدمتها بسط سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر قرار السلم والحرب بيدها. ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة أظهرت محدودية قدرة حزب الله على فرض معادلات عسكرية جديدة، وأن المرحلة الحالية تستدعي الاحتكام إلى مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين. ويذهب المقال إلى أن استمرار ارتباط سلاح حزب الله بالمشروع الإيراني يجعل لبنان عرضة لدفع أثمان الصراعات الإقليمية في وقت تحقق في إسرائيل أهدافها الأمنية على الحدود الشمالية. ويؤكد الكاتب أن دعم رئاسة الجمهورية اللبنانية والحكومة ينبغي أن يكون انطلاقا من دعم مؤسسات الدولة لا من اعتبارات طائفية، مشددا على أن استعادة الدولة لسلطتها الكاملة تبقى المدخل الأساسي لحماية لبنان وتعزيز استقراره.
2: نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط: عباس يلقي حجرا في المياه الراكدة.
10: تناول محمود عمرو في صحيفة الشرق الأوسط قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، معتبرا أن الخطوة تمثل تحولا عن التوجه السابق الذي ركز على إجراء انتخابات المجلس الوطني بدلا من الانتخابات العامة. وأشارت الصحيفة لأن الحياة السياسية الفلسطينية تعيش حالة من الجمود منذ آخر انتخابات تشريعية عام 2006 في ظل استمرار الانقسام والاعتماد على المراسيم الرئاسية لإدارة شؤون السلطة، بالتزامن مع تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الحرب على غزة ومخاطر الضم والتهجير. وأضاف الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن إجراء الانتخابات أصبح مطلبا فلسطينيا ودوليا لإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيز شرعيتها بما يؤهلها للقيام بدورها في أي تسوية سياسية مستقبلية. ورأت أن القرار الرئيس عباس رغم تأخره يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الحياة الديمقراطية، لكنه سيظل مرهونا بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعزز ثقة الفلسطينيين وتلبي متطلبات الإصلاح بما يسهم في إنهاء حالة الجمود السياسي ودعم فرص التوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية.
2: في صحيفة العرب اللندنية: لقاءات سرت تفتح نافذة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.
10: صحيفة العرب اللندنية تناولت الاستعدادات الجارية في مدينة سرت الليبية لاستضافة اجتماعات مرتقبة تجمع قيادات عسكرية وأمنية من شرق البلاد وغربها في إطار جهود جديدة لإحياء مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأشارت الصحيفة لأن هذه التحركات تأتي بدعم أمريكي متزايد يركز على المسار الأمني والعسكري باعتباره مدخلا لتجاوز حالة الجمود السياسي من خلال تعزيز التنسيق بين الأطراف وطرح فكرة إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتخذ من سرت مقرا لها. وأضافت صحيفة العرب اللندنية أن هذه الجهود رغم ما تحظى به من أجواء إيجابية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتوحيد القيادة العسكرية الليبية ودمج التشكيلات المسلحة وتوزيع المناصب العليا بين مختلف الأطراف. وأوضحت أن نجاح اجتماعات سرت لن يقاس بالتوصل لاتفاق شامل، تضيف صحيفة العرب اللندنية، وإنما بقدرتها على تحقيق خطوات عملية وتدريجية تعزز الثقة بين الفرقاء وتمهد لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يدعم فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة واستقرار دائم في ليبيا.
2: تركيا الثالثة عنوان في صحيفة الخليج.
10: كتبت يسرى عادل في صحيفة الخليج عن الطريقة التي استثمرت بها تركيا قمة حلف شمال الأطلسي لتقديم رسائل سياسية تتجاوز البيانات الرسمية من خلال توظيف الرموز التاريخية والثقافية. وأوضحت الكاتبة أن اختيار اللون التركوازي واستقبال الوفود بفرقة عسكرية موسيقية وجنود الإنكشارية عكس حرص أنقرة على إبراز هويتها التاريخية وربط إرثها العثماني بمكانتها الإقليمية والدولية في إطار رؤية تسعى إلى الجمع بين الحماضي والحاضر. وأضافت الكاتبة أن تركيا لم تكتفي بالرسائل الرمزية بل عززتها بإبراز تطور صناعاتها الدفاعية ومكاسبها السياسية داخل الحلف في ظل التقارب مع الولايات المتحدة واستمرار النقاش بشأن منظومة S-400 وبرنامج طائرات F-35. وخلصت الكاتبة لأن أنقرة باتت توظف تاريخها وقدراتها العسكرية والصناعية كأدوات لتعزيز نفوذها، مقدمة نفسها كدولة قادرة على الموازنة بين انتمائها الغربي وعمقها الشرقي وتحويل الهوية الوطنية التركية إلى مصدر قوة وتأثير على الساحة الدولية.
2: شكرا لك محمد بوشيبة.
11: زحمة شوارع بغداد معركة يومية يخسر فيها المواطن وقته وماله ونفسيته.
2: ريبورتاج محمد طلال من العراق.
12: منذ ساعات الصباح الأولى تبدأ رحلة آلاف الموظفين والعمال البغداديين مع زحام الشوارع لتتحول الطريق إلى جزء من يوم العمل، لكنها بلا أجر. ساعات طويلة تهدر في الانتظار، فيما تلتهم كلفة الوقود والمواصلات الراتبة المنتظرة بلهفة، إلى جانب الوقت الضائع وعقوبات الخصم بسبب التأخير. حيدر سامي، موظف.
13: طبعاً زحمات المرورية ومشكلة كل الشباب المواطنين، خصوصاً الطلاب الموظفين. طبعاً من ناحية الموظفين هسان من نفس الموظف، إذا أنا أجي الصبح متأخر تقريباً 10 دقائق أو ثلث ساعة، أنقص تقريباً 50 إلى 100 ألف حسب الوقت يعني.
12: وتنعكس الازدحامات على الاقتصاد الوطني أيضاً، إذ تشير تقديرات إلى أن العامل العراقي يفقد ما بين 100 و150 ساعة سنوياً بسبب الاختناقات المرورية، فيما تتسبب هذه الأزمة بخسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. مغيث خالد، باحث اقتصادي.
14: طبعاً الإحصائيات والدراسات تأكد أنه تكاليف النقل الناتجة عن هاي الازدحامات المرورية يعني تستهلك تقريباً 1.5% يعني من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وطبعاً بالاستناد للحجم الاقتصادي العراقي، فهذه النسبة تعادل عدة مليارات من الدولارات سنوياً. يعني أنه الموظف اللي يتأخر ساعة يومياً بسبب الازدحام ممكن تنخفض إنتاجيته تقريباً 15%. بعض المدن العراقية، خلينا نقول مثل بغداد، يقضي السكان أكثر من 3 ساعات يومياً بالازدحامات، وهذا أكيد يأثر على كلفة النقل الفردية بنحو تقريباً 40%.
12: ومع ارتفاع درجات الحرارة تتحول الازدحامات اليومية في بغداد إلى اختبار قاس للأعصاب قبل أن تكون أزمة مرورية.
7: نوتة عربية.
12: ساعات طويلة يقضيها المواطن داخل وسيلة النقل وسط الحر الخانق، وما يرافقه من توتر وإرهاق واستنزاف نفسي ينعكس على مزاجه وأدائه في العمل والدراسة وحتى حياته الأسرية. محمد حسين طالب.
15: الموضوع لا يطاق إطلاقاً، وأتحدث إليك وأشعر أن أعصابي وعروقي تشتعل نار. زحمة السير في بغداد العاصمة أصبحت أو تكاد لا تطاق إطلاقاً، يعني هذه الزحامات المرورية صارت تستنزف وقتنا وجهدنا، وأضف إلى ذلك يعني تشعر بحرب نفسية في الشارع.
12: في بغداد صار كل مواطن سندباد، لكن رحلاته لا تقوده إلى بلدان بعيدة بل إلى أحياء مدينته، ومغامراته لم تعد على الجزر وفوق البحار، بل عند التقاطعات والإشارات التي تبتلع الدقائق والساعات. محمد طلال، بغداد، مونت كارلو الدولية.
1: مونت كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: فقراتنا الصباحية متواصلة من مونت كارلو الدولية. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: لحظات ونكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة نجوى بن مبارك. بعد ذلك موعدكم اقتصادي، النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونت كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: يلي ذلك أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا، ماذا اخترت لنا من مواضيع اليوم؟
1: الجزائر تنفي شائعات تلوث البطيخ الأحمر وتؤكد سلامته، والموجة الحارة موجة حارة ثالثة تضغط على شبكات الكهرباء في أوروبا.
0: في النشرة الرياضية صدام صد يتناول مواضيع كرة المضرب مع ويمبلدون، طواف فرنسا، وطبعا أخبار المونديال، قبل أن نتوقف مع سناء العجي في مدونة اليوم،
1: ونختم مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد، تفضلي نجوى.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. وأكد الجيش أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر حول أمن الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. في المقابل نددت إيران بالضربات، معتبرة أنها تقوض الجهود الدبلوماسية وتعيد التوتر إلى المنطقة، واتهمت واشنطن بالتسبب في انعدام الأمن وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، ونشر الجيش في قبيل اجتماع روما الذي أكدت بيروت أخيرا مشاركتها فيه. في قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة وإطلاق نار. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. أعلن الديوان الأميري الحداد العام على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد، وتوالت رسائل التعزية من مختلف أنحاء العالم عقب إعلان نبأ وفاته، بما في ذلك من قادة دول الخليج ومصر وسوريا ولبنان والأردن وتركيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث. كما أصدرت حكومة طالبان وحزب الله وحركة حماس بيانات نعت فيها الأمير الراحل، وكذلك فعل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. أصدرت محكمة سودانية في بورت سودان حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. في المغرب، تم توقيف الصحفي الفرنسي المغربي علي المرار

0: العالمية نحو عام قياسي، مع توقع مورغان ستانلي وصول قيمة الصفقات إلى نحو 6.4 تريليون دولار خلال 2026، مدفوعة بارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ثقة الشركات، وأيضا توفر سيولة استثمارية ضخمة تبحث عن فرص جديدة. زياد، ما دلالة توقع وصول صفقات الاندماج والاستحواذ إلى 6.4 تريليون دولار هذا العام؟
1: بداية أود أن أوضح أن الاندماج يعني اتحاد شركتين أو أكثر في كيان أو شركة أكبر، بينما الاستحواذ يعني شراء شركة لحصة أو كامل حصص شركة أخرى، وغالبا ما تلجأ الشركات إلى هذه الصفقات للتوسع أو دخول أسواق جديدة أو امتلاك تقنيات وأصول مهمة وتقليل مستوى التنافس بين الشركات. هذا الرقم الذي أشرتم إليه يعني أننا أمام عودة قوية جدا لنشاط الشركات بعد سنوات من الحذر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية. حسب مورغان ستانلي قد تتجاوز قيمة الصفقات خلال 2026 المستويات القياسية المسجلة في عام 2021، مع ارتفاع قيمة الصفقات المعلنة خلال الربع الثاني بأكثر من 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك زادت الصفقات التي اكتملت فعليا بأكثر من 33%. هذا بطبيعة الحال يعكس انتقال الشركات من مرحلة حماية السيولة وانتظار تحسن الظروف إلى مرحلة متقدمة من التوسع وشراء المنافسين وإعادة هيكلة الأنشطة والدخول إلى أسواق وقطاعات جديدة. لكن هنا يجب الإشارة إلى أن مبلغ 6.4 تريليون دولار هو توقع لقيمة الصفقات خلال عام 2026 بشكل كامل، وليس قيمة الصفقات المتحققة بالكامل حتى هذه اللحظة.
0: وما هي القطاعات الأكثر جذبا لصفقات الاندماج والاستحواذ زياد؟
1: نعم، تتركز الصفقات بصورة واضحة في قطاعات البرمجيات والتكنولوجيا والطاقة وقطاع المرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية. في قطاع التكنولوجيا تسعى الشركات إلى امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني بدلا من تطويرها داخليا من نقطة الصفر. في قطاع الطاقة والمرافق يرتبط النشاط بتزايد الطلب على الكهرباء اللازمة لمراكز البيانات وقطاع الذكاء الصناعي، إلى جانب التحول نحو الطاقة النظيفة وتحديث الشبكات. أما في قطاع الرعاية الصحية فتبحث الشركات عن التوسع في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية التخصصية. لذلك لا ترتبط الموجة الحالية بالنمو التقليدي فقط، بل بإعادة تشكيل قطاعات كاملة تحت تأثير التكنولوجيا والتحولات الديموغرافية والطاقة. بكل الأحوال هذا التوسع هو مؤشر إيجابي بشكل جزئي، لأنه يعكس تحسن ثقة الشركات وسهولة أكبر في الحصول على التمويل واستعداد المستثمرين لتحمل المخاطر. كما يمكن أن تساعد هذه الصفقات على رفع الكفاءة الإنتاجية وتوسيع القطاعات الصناعية وعملية تبادل ونقل التكنولوجيا بين القطاعات المختلفة.
0: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، الجزائر تنفي شائعات تلوث البطيخ الأحمر وتؤكد سلامته.
4: نعم رولا، نفت السلطات الجزائرية صحة الشائعات المتداولة بشأن احتواء البطيخ الأحمر على نسب مرتفعة من مادة النترات، مؤكدة أن التحاليل المخبرية أثبتت سلامته وخلوه من أي مخاطر صحية على المستهلكين. وأوضحت وزارة التجارة الداخلية أن الفحوصات أجريت على عينات من مختلف مناطق الإنتاج وأسواق الجملة، وأظهرت غياب أي بكتيريا ضارة فيما جاءت نسب النترات ضمن الحدود الطبيعية والآمنة.
3: وما الذي تسبب في أزمة تسويق البطيخ الأحمر رضا؟
4: أدت الشائعات ومقاطع الفيديو المضللة إلى عزوف المواطنين والتجار عن شراء المنتج، ما تسبب في كساد واسع وانخفاض قياسي في الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مروجي المعلومات الكاذبة، داعية بين المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتسببت الأزمة في خسائر كبيرة للمزارعين، واضطر بعضهم إلى توزيع محصول البطيخ مجانا بعد تعذر تسويقه وسط مطالب بتعويضهم عن الأضرار.
3: الموضوع الثاني يتعلق بموجة حر ثالثة تضغط على شبكات الكهرباء في أوروبا وبريطانيا.
4: تشهد أوروبا وبريطانيا ثالثة

0: موجة حر هذا العام وسط تحذيرات من تزايد الضغوط على شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب على التبريد وتراجع إنتاج بعض مصادر الطاقة. وفي بريطانيا حذرت الهيئة الوطنية لتشغيل شبكة الطاقة من انخفاض هامش احتياطي الإمدادات خلال ساعات الذروة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وضعف إنتاج مزارع الرياح.
1: ولماذا يرضى تثير موجة الحر مخاوف بشأن الكهرباء؟
0: لأن زيادة استخدام أجهزة التكييف والمراوح ترفع استهلاك الكهرباء في وقت تؤثر فيه الحرارة المرتفعة سلبا على إنتاج بعض محطات التوليد، ما يزيد خطر نقص الإمدادات. وفي فرنسا خفض إنتاج عدد من المفاعلات النووية بسبب ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في التبريد، مع توقع فرض قيود إضافية خلال الأيام المقبلة. ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الحر هذه خلال الأسبوعين المقبلين.
1: واليمن يتجه لاعتماد آلية جديدة لاحتساب الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق.
0: تتجه وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى تطبيق آلية جديدة لاحتساب السعر العادل للسلع بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية. وأوضح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان أن السعر العادل سيحتسب وفق التكلفة الفعلية للسلعة، شاملا سعر الشراء والشحن والتأمين والرسوم والنقل والتخزين، مع إضافة هامش ربح معقول. وستعتمد الوزارة على بيانات الاستيراد الجمركية والفواتير الرسمية لتحديد الأسعار.
1: كرة المضرب مع ويمبلدون، طواف فرنسا للدرجات، وطبعا أخبار المونديال
0: والتفاصيل معك صدام صديق. صباح الخير.
2: صباح الخير. البداية بكرة المضرب واحتفاظ الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم بلقبه بطلا على ثالث البطولات الكبرى ويمبلدون على الملاعب العشبية، وذلك بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زيفيريف في النهائي بالأمس بثلاث مجموعات مقابل واحدة. ويحقق الإيطالي بالتالي اللقب الخامس الكبير له في مشواره والأول في العام 2026. من جهته حقق زيفيريف أفضل مسيرة له في ويمبلدون، حيث لم يتجاوز الدور الرابع سابقا واستعاد المركز الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر اليوم. في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فوز الهولندي ماثيو فاندر بويل بالمرحلة التاسعة التي تم اختزال 30 كيلومتر منها بسبب الحر الشديد، وتفوق دراج لبسين في خط النهاية على النرويجي يوهانسن. من جهة احتفظ السلوفيني تاداي بوغاتشار بالقميص الأصفر. في مونديال 2026، وصول نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى المحطة قبل الأخيرة بتأهل رباعي نصف النهائي الأعلى تصنيفا في العالم إلى المربع الذهبي. المنتخب الأرجنتيني وصل إلى نصف النهائي بعد مباراة ثالثة على التوالي في الأدوار الإقصائية، عانى فيها في عدة فترات لقاء وحيد لم يسجل فيه ليونيل ميسي في هذا المونديال، مع 8 أهداف في رصيده في صدارة هدافي البطولة رفقة كيليان إمبابي. راقص والتانجو سجلوا عن طريق كل من رأسية ماكاليستر في الشوط الأول، وهدفين عن طريق خوليان الفار وأليساندرو مارتينيز في الشوطين الإضافيين، وذلك في مواجهة 10 لاعبين بعد طرد لاعب سويسرا إمبولي في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي ليونيل ميسي بعد المباراة.
3: من المؤكد أنه مميز دائما أن تلعب أمام المنتخبات الكبرى. لم يحدث لي أن واجهت إنجلترا من قبل، وستكون هذه هي المرة الأولى، لذلك ستكون مباراة خاصة، فهي مباراة نصف نهائي كأس العالم. الآن سنحصل على قدر من الراحة ثم سنستعد لتلك المباراة.
2: الأرجنتين في نصف النهائي الثالث على التوالي المرة السادسة في تاريخ راقصية التانجو، والتقول من إنجلترا الواصل من جهتها إلى نصف النهائي المرة الرابعة في تاريخها. إنجلترا بطلة 1966 تأهلت بصعوبة إلى المربع الذهبي على حساب المنتخب النرويجي الحصان الأسود في البطولة،
4: خسر
2: بهدفين مقابل هدف ثنائية إنجلترا عن طريق نجم الفريق جود بيلينغهام الذي تألق في المباراة. مدرب إنجلترا توماس توخيل بعد اللقاء أشاد بالروح القتالية للاعبين لكنه انتقد الأداء.
3: أنا منبهر بالمجهود الذي بذلوه وبحجم الجهد وبروح الفريق وبقدرتهم على التغلب على الصعاب وإيجاد طرق لتحقيق الفوز. لا أعتقد أنها كانت مباراة على مستوى عال، وأرى أننا قدمنا مباريات أفضل منها بشكل عام. لقد وجدنا الطريقة وها نحن في الدوري نصف النهائي. لكن الجانب التحليلي في شخصي ما زال يعتقد أنه يجب علينا أن نقدم كرة قدم أفضل.
2: تصريحات توخيل رد عليها بانتقاد نجم إنجلترا جود بيلينغهام. إنجلترا والأرجنتين في أتلانتا في 15 من الشهر في مواجهة أولى في المونديال منذ 2002 بعد انتصار الإنجليز بهدف ضرب الجزاء ديفيد بيكهام. في نصف نهائي دالاس غدا الثلاثاء تلتقي فرنسا وصيفة 2022 وبطلة 2018 الباحث عن نجمة ثالثة ببطلة أوروبا إسبانيا الواصلة من جهتها إلى هذه المرحلة المرتية الأولى منذ 2010 النسخة التي توجد فيها باللقب الأول لها. فرنسا تأهلت بالفوز في ربع النهائي على المنتخب المغربي بهدفي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، فيما تأهلت إسبانيا بالانتصار بهدفين مقابل هدف على بلجيكا مع تألق البديل لاستثناء ميكيل ميرينيو الذي قاد لاروخا الانتصار الثاني على التوالي في ثاني مباراة يدخلها بديلا ليقود رجال لويس دي لافونتي إلى مربع الذهب. لامين جمال الذي دخل البطولة مصابا استعاد المستوى ويمثل خطورة على الدفاعات الفرنسية التي سجل في مرماها في مواجهة نصف نهائي بطولة أوروبا 2024 عندما سجل وقاد بلاده إلى النهائي ومن ثم التتويج باللقب القاري. من جهة يبرز قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي صاحب 8 أهداف وتميز في صفوف الفريق على مستوى الشق الهجومي بتواجد مجموعة من الأسماء على رأسها أيضا مايكل أوليسي أفضل صانعي البطولة وديمبلي حامل الكرة الذهبية والثنائي باركولا وديزير دوي. فرنسا في نصف نهائي ثامن في كأس العالم فيما تصل إسبانيا المرة الثانية في تاريخها. انتهت أخبار الرياضة إلى اللقاء.
0: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران، طهران تعلن أن مضيق هرمز يبقى مقفلا، واشنطن تؤكد أنه مفتوح، وسعر النفط يقفز في ظل التوترات في المضيق. البرلمان الإسرائيلي يحدد 27 من تشرين الأول أكتوبر موعدا للانتخابات التشريعية. رئيس الوزراء العراقي يبدأ اليوم زيارة إلى واشنطن. مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له. زيلينسكي يعلن عن تعديل وزاري يشمل رئيسة الحكومة، حالة تأهب قصوى لموجة الحر في فرنسا.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم سناء العاجي،
1: والعنوان ميسي أو حين تصبح المرأة إهانة.
4: بعد مباراة مصر والأرجنتين نشرت بعض الفنانات المصريات في سياق السخرية من ميسي أو مهاجمته صورا معدلة يظهر فيها اللاعب الأرجنتيني بهيئة امرأة. الفكرة كما يبدو هي الضحك، الإهانة، التقليل من شأنه. وهنا أتوقف، كيف تكونين فنانة معروفة، امرأة صنعت لنفسها اسما وحضورا ومكانة، ثم تعتبرين أن أفضل طريقة لإهانة رجل هي تصويره كامرأة؟ ما الرسالة التي نرسلها هنا بوعي أو من دونه؟ أن المرأة نسخة أقل قيمة من الرجل؟ أن تشبيه الرجل بامرأة هي إهانة له؟ أن تأنيث الرجل عقوبة رمزية؟ أن مجرد إلباسه شعرا طويلا أو ملامح أنثوية كاف للحد من كرامته؟ أن الفشل هي خاصية نسائية؟ هذه ليست نكتة بريئة، إنها واحدة من أقدم آليات الإهانة في مجتمعاتنا، أن تقول للرجل إنه امرأة وكأن المرأة مرتبة أدنى، أن تصفه بالأنوثة حين تريد التشكيك في قوته أو شجاعته أو مكانته. المفارقة تصبح أكثر قسوة حين تأتي هذه الإهانة من نساء، نساء يعرفن أو يفترض أن يعرفن حجم المعارك التي خاضتها النساء كي لا ينظر إليهن باعتبارهن كائنات أقل شأناً. يمكن أن نختلف مع أي شخص، يمكن أن نهاجم أفكاره، مواقفه، تناقضاته، أخطاءه وحتى سخافته، لكن لماذا نحتاج إلى جسد المرأة وصورتها كي نصنع الإهانة؟ المشكلة ليست فقط في صورة معدلة ننشرها على الإنترنت بهدف السخرية، المشكلة في المخيال الذي يقف خلفها، مخيال يعتبر الذكورة قيمة في ذاتها والأنوثة نقصا يمكن استعماله للعقاب والسخرية. والأكثر إزعاجاً أن نطالب بالمساواة صباحاً ثم نعيد إنتاج احتقار النساء مساءً. ربما آن الأوان أن نسأل أنفسنا قبل أن نضحك أو نشارك أو نضع علامة إعجاب. لماذا يفترض أصلاً أن يبدو الرجل كامرأة كي نشعر أنه أهين أو أنه أقل قدراً وقيمة؟ لأن الجواب للأسف يقول الكثير عنا أكثر مما يقول عن الرجل موضوع السخرية. سناء العاجي الحنفي.
5: أبراج مونت كارلو الدولية.
0: وصلنا إلى فقرة الأبراج وعراب الحظوظ إبراهيم حزبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير. صباح الخير إبراهيم.
6: صباح الفل. أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين. أهلا وسهلا. أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
6: نعم، القمر موجود في برج السرطان لأنه انتقل إليه بعد منتصف الليلة الماضية أو قبليها بربع ساعة تقريبا. إذن هو موجود بالسرطان اليوم وكمان بكرة. اليوم معناش خلو مسار، بس ننتبه يعني نقوم بخطوة جديدة ندرسها بشكل جيد جدا لأنه عطارد عماله بيتراجع. هلا فيما يتعلق بالزوايا، في عندي أربع زوايا. أول واحدة حصلت الساعة 2:30 بعد منتصف الليلة الماضية، هي اقتران بين الشمس وعطارد. هي بتخلي دماغنا قادر انه يدرك مواضيع علمية صعبة، وكمان بننشط في السفر والاتصالات. بعد ذلك القمر بيشكل زاويتين، الأولى سيكستايل 60 درجة مع زهرة، وهي حصلت الساعة 6 بالفجر. هي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. الزاوية الثانية من القمر تربيع مع نبتون، وهي بتحصل الساعة 7:15 في الصباح، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. آخر الزاوية وهي الصعبة، الزهرة وأورانوس يشكلان زاوية التربيع، وجاية في الساعة 3:30 بعد الظهر. هاي بتعني أنه أي علاقة عاطفية ضعيفة أو فاشلة ستنتهي بشكل مفاجئ وسريع. حابة أقول آخر شيء أنه الأمر لما يكون موجود في السرطان، المشاعر عندنا فياضة خاصة تجاه الأهل. مناسب اليوم للزراعة وقص الشعر لإطالته، بس بحذر من كميات الطعام التي نتناولها لأنه بيكون عندنا الشهية مفتوحة، فاللي بده يحافظ على وزنه يكون صاحي أكثر من غيره.
0: إذن لنرى الآن تأثيرات القمر، كيف يؤثر القمر على مواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
6: الحمل مشغول اليوم بأمور البيتية والعائلية والعقارية، نظرا لأنه عطارد عماله بتراجع هناك في هذا البيت، في شوية صعوبة في التفاهم مع بعض أفراد العائلة. إذا يكونوا دبلوماسيين قدر المستطاع معهم. أمور البيت يعني مثلا يدخلوا عليه تغيير جذري، لا طبعا هاي الفترة مع تراجع عطارد ممنوع مثلا شراء أثاث جديد، مثلا شراء عقار أو بيع عقار. هذا كله بنأجله لوقت آخر بعد 10 أيام من اليوم، على اعتبار هناك عطارد بيرجع للحركة الأمامية. بالنسبة للحمل بيحافظ على صحته، بس بنقول له أنت أكثر واحد معرض للارتفاع بالوزن لغاية 6 من الشهر الجاي.
0: ماذا عن الثور؟
6: الثور نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، أغلبها لمسافات قصيرة. ضروري جدا البسوه بالسيارة جوا البلد، يطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. بالنسبة لمولود برج الثور، عنده الحظ ما بتخلى عنه، لأن الزهرة موجودة في بيت الحظ. إذن هو حظ عاطفي وحظ مالي. في منهم في هاي الفترة بيعزز العلاقة الموجودة العاطفية، في منهم بيبدأ علاقة عاطفية جديدة، ولكن هاي بتكون عابرة لن تصمد كثيرا.
0: أخبار الجوزاء؟
6: الجوزاء مركز أكثر شيء على أموره المالية. هو الحقيقة في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس في نفس الوقت في نفقات متصاعدة ما بتعطي مجال إنه الواحد يشوف الفلوس بين إيديه. فبنقول للجوزاء ديروا بالكم، أول شيء خففوا من النفقات. تاني شيء ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، بتدفع ثمنها أكثر من اللازم. الشيء الإيجابي عند الجوزاء إنه أفراد العائلة يقفون في صفهم، يمدون لهم يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
0: ننتقل إلى السرطان.
6: السرطان مر عليه امبارح والامبارح كان مضغوط بالعمل أو نفسيا أو جسديا مش مرتاح، اليوم لا، اليوم فتح صفحة جديدة، عنده يومين كتير حلوين اليوم وبكرة، يستغلهم قديش بيقدر، يدفع بمصالحه لقدام، بيلاحظ انه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه. بس أهم نصيحة له يركز أكتر في حياته اليومية، بتتم أجواء الرومانسية حلوة وعلاقته مع الإخوة والجيران ناجحة.
0: أخبار الأسد.
6: مع مزيد الأسف، الأسد هو اللي راح يشعر بالتعب اليوم وبكرة، هو الشمس من جهة والقمر من جهة تانية، فعنده نوع من الضغط، بنقول له ضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، اخلد إلى الراحة بين الحين والآخر. هدولي اليومين بمروا وبعديها بتفتح صفحة جديدة، بتكون أكثر نشاط أكثر حيوية. أحلى ما عند الأسد فرص مالية متعددة لغاية السادس من الشهر الجاي، هاي أغلبها بتيجي من العمل أو بيسترد مال بده إياه من قبل.
0: أخبار العذراء.
6: العذراء وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الأسد، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. بس ينتبه هون، أفكاره مش دائما مقبولة عند كل الأصدقاء، قد يجد صعوبة في التفاهم مع واحد منهم. بالنسبة للعذراء، بإمكانه في هذا اليوم أنه يندمج في المجتمع بصورة عامة، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر مع وجود كوكب الزهرة، كوكب العاطفة في برجه، وهذا مستمر معه لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: وصلنا للميزان.
6: الميزان مركز اليوم أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين، إذا كان موظف يستطيع أن يثبت جدارته لهم ويحافظ على الإنجازات الموجودة. بس اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، لا ننصحه بذلك، بنقول له لا، طور روحك كمان 10 أيام، بتكون الفرصة متاحة أكثر، وبهاي الفترة يدير باله في التعامل مع المسؤولين لأنه أفكاره مش هالقد مقبول عندهم. أحلى ما عند الميزان فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: وماذا عن العقرب؟
6: العقرب ينشط في هذا اليوم بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. التجار كمان انتبهوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، عملية تركيز أكثر في الأوراق. كمان باللي بتابع قضية قضائية احتمال أنه تتأجل. أحلى ما عند العقرب الحقيقة أنه شكله جميل وجذاب بهاي الفترة، أجواء الرومانسية مشجعة.
0: ننتقل إلى القوس.
6: القوس مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، يعني له علاقة بطرف آخر. بس بنقول للقوس ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكثر. على الأغلب هم صحتهم، لأن الشمس موجودة في السرطان مش عم بتساعدهم كتير. بالنسبة للقوس الحقيقة بهذه الفترة أحلى عربية، فرص رائعة في مجال العمل لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: أخبار الجدي.
6: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. مبدئيا الأجواء الرومانسية دافية ممتازة، ولكن أفكارهم مواليد برج الجدي مش هالقد مقبولة عند كافة الشركاء، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، يحاولوا يكونوا دبلوماسيين في التعامل معهم. في هاي الفترة في قسم من مواليد برج الجدي في احتمال يبدأ علاقة عاطفية ضمن سفر أو اتصال بعيد، بنقول لهم إذا بديتوا بهاي العلاقة في الوقت الحالي على الأغلب بتكون عابرة.
0: وماذا عن الدلو؟
6: الدلو راح يتراكم العمل قدامه اليوم وبكرة، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه، ما تبالغ في أي مجهود جسماني لأنه الشمس موجودة هناك في بيت الصحة والعمل، يعني عم تضغط عليه والأمر بيزيد هذا الضغط. إذا ينتبه لصحته بالدرجة الأولى. إذا كان بحاجة لمساعدة من بعض الزملاء في احتمال أنه يحصل عليها، رغم أنه أفكاره مش هالقد مقبولة عند الزملاء. أحلى ما عند الدلو الحقيقة لغاية السادس من الشهر الجاي فرص مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: ونختم مع الحوت.
6: الحوت عنده يوم جميل جدا بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية. مع ذلك مش دائما أفكارهم مقبولة عند أحبائهم، خاصة عند أولادهم. بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، ولكن فنية ناجحة معهم أكثر.
0: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
6: نعم، اخترت يا رضا ممثلة ومغنية، وهي بتكتب أغاني كمان، كندية اسمها ديبورا كوكس.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
6: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.

0: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: تمام 7:00 صباحاً في باريس.

الله يساعدني عليها سلاحة دمعة عينيها الله يساعدني عليها سلاحة دمعة عينيها مش ممكن اقدر ليها.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
1: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي
2: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي
3: خير السن ورزق جديد.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هيك. إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماح.

0: وعمر تنعمر لبنان وبستاني
1: نوتة. نوتة عربية.
0: عمر تنعمر لبنان وبستاني لو البستان سيجتن سيج بزهور بورد بتفاح برم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: arabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: حكايه لا حنان ولا حبان، حكايه حبك راح بتصير مثل حكايه بريق الزيت، مثل حكايه بريق الزيت.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: نوتة نوتة عربية.
1: معليش يا لبنان، المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوعك معليش، من موت معليش، المهم انت تعيش.

0: Nota Arabia, Nota Arabia.
1: يا قطعة سماء على الأرض

يا طير الهوى غني أحلامي لبلاد الهوى ودي سلام هاجت عنا.

غيبتهن والله سبب هناتي، والزهر تغلب لولو دمعاتي، فرقتهن حلا

قايب بحياتك اللي هالقالب تاب يا طير اسألي وين الحبايب بحياتك اللي هالقلب دايب غيب.

0: العلولونا يا طير الطاير غني الحبونا.
1: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
2: Nota Arabia.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

خلقتي ربيتي بأحضان أهل حبوكي، من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين إجا العريسي لبسك هالتاج الملوكي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
3: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ريتني تنبعك مع السل
0: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
0: نوتة
1: عربية.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: كمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: اسمعوا أغنيتي جديدة مش حرة، كلمات وألحان فارس اسكندر، بتمنى تنال إعجابكم. فادي الملك.

وبتنهنه وبتنهنه بغصة طفل طفل

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنين هم يردونا حبهم
0: وهيك
3: علمي مارو علمي مارو علمي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت من نمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: نوتة
0: عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك ثم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: القلب تهدى تهدى هل حلوه مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: نوتة عربية
0: وكمان هاي
2: غنيت لك عالمطبق والطبل والناس شهود
1: NotaArabia.com تستحق السمع
0: نوتة عربية.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب قبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحن يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صوت عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.